0: الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: Allah.

0: amor. Dejamos nuestras almas y podemos aprovechar mucho de la bendición divina. Vamos a llenar de la fragancia de Dios nuestro alma.
1: وعلى محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد

0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: المضادة للصواريخ لمواجهة قص العراقيين محتمل وأن لا علاقة لهذا الطلب بالأزمة الحالية. وقد أفادت اليوم مصادر مقربة من الحكومة الألمانية أن برلين قد تزود تل أبيب بثلاث بطاريات من الطراز المذكور. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أنه ليس في أي تحديد كانت إسرائيل
2: magari poi ne riparliamo.
1: المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن صاروخاً أصاب مبنى في وسط كابول قريباً من وزارة الدفاع الأفغانية، ولم يذكر المتحدث وقوع ضحايا أو أضرار. على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن ألمانيا ستزيد

بيت كريم خيمتي تحملون له احلى بيتكم ونحن خلال هذا السنه نقدم احلى ما لدينا ويبقى الفراغ.

0: Ancora pochi istanti per godere del male necessario su Radio Cybernet.
1: والتي تستمر بحضراتكم الواحدة ونصف من صباح غد إن شاء الله. نعود مرة أخرى لبرامجنا عبر أثير الموجة المتوسطة 258 مترا ونلتقي مع تفاديك وصحبة الجميلين عبد الفتاح الأمين ونحاسن أكثر مجال والموعد في الوحدة والنصف وحميد الأخير.
2: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンピア、ラジオファイブルネス。
4: Male necessario。
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
4: Il male necessario.
0: http://chius.org/radiocybernet.
4: Il male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.